خيل قطقات غين كوكي تطبيخ جو تقليخا كولي بل لابن رتيل كواتشري قتلال كوكي تطبيخ خلا أوكتان ديوس كتوجين لقتلال لابن رتيل كواتشري قتلال كوكي تطبيخ جينا شكول ري قتلال كوكي تطبيخ إن المنسانيو ري قتلال كوكي تطبيخ سكابولاس قتلال كوكي تطبيخ نيفاخ Takuche kachlal ko kita tapeh chichikas tenango de kachlal ko kita tapeh bone kiwahne kun e consulta kachlal kiwahne kiwasakri ware pues claro que sí kachlal kolik oferta kachlal por apertura de clínica chla Santa Cruz del Quiché pues chopano kachlal ko tapena oje kerketahu le clínica kachlal kerketahik Santa Cruz del Quiché chuskut kun le mercado chino kachlal chla pues Aukole agencia Cotonev, chlapele Katinmit Santa Cruz del Quiché, o bien chuechle le a cocha alcohólicos anónimos Santa Cruz del Quiché, zona 1, chlapele cachlal, se puede que van a reservarle cita, cachlal pele 50 38 22 18, o pele 30 59 74 63.